قوك بهشتك أعلى نهر انت كبتي همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيرا بوشيماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن وبرخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا مبيدابن حتى دنيا خشابا بزي أخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاه پادشاهي مرازي بدل جانك و جامعي رحصن لك بوش بفايده تو ورمي ده سيفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن كيف و زوقا دنيا لك كيفا خوي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا مبيدابن حتى دنيا خشابا بزي أخدكم دمرم جبونا تي
1: ما هو يلقيت يا

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب اي دلبري وي دلبري فرياد جي دستي كسري اوك جي اوا كوسري ويران ازم معلم خراب

لني بشفي دتاري دهاتن روي وان قرتي دلي وان رش يخوا شيرين زاروك شياركن بابو برا كشتن خوشكو دايك برن ناموسة شرفة رسنة شنغال ناموسة بشروجة جيانة كردستان اي كجو خورتن ما اي لوانين كرد اي قلي كردستان نهلن كردستان جدستان اي بشمرقة اي قريلا كردستان دي سالان لدستي مما بو وكا بهشتا كآلا نهلن تك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه برن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهلن برندن

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفا قريشي

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

مالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب.

0: العالم خراب. عيد البراء قامت مثال، وين زكاد الهجار، دش خوندني كرم بطل، ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران ازم معلم خراب. عيد البراء گردن زراب، دم شوشيا تيج گلاب، اي دختره بجنا زراب، ويران ازم معلم خراب. جاوان گوهل دين بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم معلم خراب. دبي قستا من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك صوتم كرم رجي، ويران ازم معلم خراب. جلك صوتم كرم كباب، گريب من صد رنگ خراب، يا ليتني كون رو تراب، ويران ازم معلم خراب. يا ليتني كون رو وخار، وين ازقا من تجيد دور، بهش گرم زلف طهور، ويران ازم معلم خراب. بهش گرم زلف طرش، بسكي سياه بهنات خوش، اي دختره چاپك بمش، ويران ازم معلم خراب. بكيف گرم زلف طرش، بسكي سياه زلفة قمر، اشقى محبتا من لسر، ويران ازم معلم خراب. صوتم برشتم بحساب، لپرسي بو گرمه كباب، گريه بمن صد رنگ عذاب، ويران ازم معلم خراب. سبحان جي شاه بتنه، خالق ري خالا گردنه، از دين گرم بردام دينه، ويران ازم معلم خراب. اشقا مجاز پیدا بويه، ایرول من دجوار بويه، هويت كم حقيقيه، ويران ازم معلم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

عزم عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالم خراب.

0: كنا برد البيت يا حبيبي يا هلا يا هلا وهذه باسه من تشريبي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قلط بكري خصص
2: النور زين
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخو كبش اجي اخو سيسي بلا قطعة شاي خوش بوكري بيت الشركه هيدا بكريم هيدا
3: لا بلا شريباني ما عم جاي خلي نسوي قهوه
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلالة قول وتقول الجلالة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريفي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريفي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك تشاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

كل ويجه مكب قن مخالو وده جميجه تليجه مكب قن ما أذكر رومي ويده سيمخزن كلب جيبري مدان ريكا دوري وانزانم.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجي بيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجا خوشماني اختياري.

تراب درد خلق مال حالو تمل دنيا لكي شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جارة خقري دل قايدة يقول زير كنت ناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیالی که کیف خواه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي تيار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریجی

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جلين وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في هر بباري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كدشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيف ومخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل